ولا جمزنا جمزنا قزنا سالحنا زياده ربنا واجمزنا خذ زاده بركابه زليلي زليلي زليلي زليلي زليلي زليلي زليلي زليلي ليه والبنا ازاي شمكم سلام انا بس عليك شاب على هارد كابوكي كالي بوزي دخالي زليلي زليلي زليلي زليلي زليلي

صالحو تقول لي كجيما الخرابيت من حفصال أغلام جابابيتك الحفصال أشمال جابيريتك تروجك الرامو سانك جيبو خاصة قردني جحرامي بيني لقبنا تاخمي سنقانو